0: stadium, and you would talk to them, what would you tell them?
1: اسمي أميمة من سوريا عمري 15 عام بحب أحكي لهم لأنه يوصلوا لأهدافهم ويحققوا أمانهم أحلم إني أكون محامية أقدر أدافع عن حقوق الناس كل عنده آمال كل عنده أحلام تحققها